ديال الكرهبه ونقولوا راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تيمتسيسة اللي تيمتسيسة السوق نشوف داك السمح المول الشمال ديال الكرة ونقول لها شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد